واحبك يا بدر شاع الخبر واصبح في كل سكة يمر الله امر عاشق واحبك يا بدر شاع الخبر واصبح في كل سكة

من صحوني وحذروني منك، ولا اللي حالف ما تخلى عنك. يا من صحوني وحذروني منك، ولا اللي حالف ما تخلى عنك.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

مهما تمر

0: يا حبيبي للعين.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: يا حلو.
1: أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي.

0: ياسر الغداني، أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: يلا معي غنوا معانا.
1: خليلا خليلا
2: الله عليكم
1: خليلا

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: هذه حياتي.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على بو

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: وللمساء حكاية، عنوانها أبو ظبي FM، اسمعها.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
10: فخورين بالإمارات.
11: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: شعب دولة الإمارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
4: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

نحييكم من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة لا تعرف التوقف ولا ترضى بغير القمة. في الإمارات تتلاقى القيم مع الطموح ويتعانق الإنسان مع الإنجاز. دولة إذا تقدمت أدهشت، وإذا خططت أبدعت، تقول ما تفعل وتفعل ما تقول. دولة آمنت بأن المستقبل يصنع بالإنسان قبل المكان، جمعت بين حكمة القيادة وقوة الإرادة وصدق العمل، فوصلت للقمم في جميع الميادين، بل قمم الميادين تمركزت في دولة الإمارات.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي نكون فيه معاكم على مدار هذه الساعة والنصف إن شاء الله من توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، في برنامج استوديو واحد ليأتيكم الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا عبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد اليوم، أحمد العبيد، لي سارة بن رباع، كوثر أحمد، بنكون معاكم بإذن الله. نستقبل ملاحظاتكم، مواضيعكم، آراءكم، ملاحظاتكم القيمة المفيدة التي تصب في مصلحة الشعب وكذلك الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. الاتصال على 600-55-1222، أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بالنسبة مستمعينا للرسائل النصية والبريد الإلكتروني تقدرون ترسلون أكيد في أي وقت تحبون، ولكن من بعد إذنكم الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. أما بالنسبة للتواصل الهاتفي فهو محصور في وقت البرنامج اللي هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. طيب نبدأ بالإيميل، البريد الإلكتروني من نجلة مع رقم تليفونها والموضوع مفصل، وإن شاء الله بنتواصل معك يا أختنا نجلة، وإن شاء الله أن الأمور طيبة بإذن الله. أما بإذن الله فيما يخص الرسائل النصية بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، طيب البعض مثل ما نوه بين الحين والآخر أن البعض يرسل الرسالة أو الإيميل ولكن لما نتواصل معه ما في رد، ونحاول يعني كذا مرة أن يتم التواصل ولكن ما في رد. يعني حطوا يعني خلوا تليفون حواليكم من بعد إذنكم. طيب حمد حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدي أرض في مدينة العين، نقل أرض، لدي أرض في مدينة العين بعيدة عن منزل الورثة، تم تقديم طلب لهيئة الإسكان منذ 6 سنوات بنقلها خلف منزل الورثة حيث توجد أرض خالية وبها البنية التحتية وقرض الأرض موجود، طيب ولكن تم رفض الطلب. طيب بنتواصل معك إن شاء الله، ورادين عليه وذلك لعدم توفر أراضي في المنطقة المطلوبة حاليا، وهو يقول إن في أرض خلف الأرض، خلف أرض الورثة. طيب يمكن غير مهيئة وغير يعني غير مهيئة للبنيان، والله ما أدري، ولكن بنتواصل وياك إن شاء الله. موضوع دعم راتب نافس موظف جديد، جزاكم الله خير. طيب إن شاء الله يا طلال، وإحنا ردينا عليك إن تم الاتصال ولا يوجد رد، خلوا تليفون حواليكم من بعد إذنكم، يرجو التواصل مرة أخرى، هذا واحد ثاني. طيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المدرسة القريبة من بيتي رافضة تسجل طفلي والسبب أن الإيجار غير موثق، بالإضافة إلى حضانات الغد رافضين يسجلون بنتي لنفس السبب. هي اللي مطرشة أو هو اللي مطرش، يرجو التواصل مرة أخرى لأن تم التواصل معهم ولم يتم الرد. طيب إن شاء الله بنتواصل وياكم مرة ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب إن شاء الله. مريم أرجو التواصل معي للضرورة، طيب ما قدرت أرد عليكم من قبل، طيب إن شاء الله إن شاء الله إذا في مجال للتواصل اليوم إن شاء الله، هذا مسج ثاني إن شاء الله، أرجو الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله يا حمد بنتواصل معك إن شاء الله. طيب يعني دائما مستمعينا ترسلون الرسالة أو البريد الإلكتروني من بعد إذنكم إذا ياكم الرقم، ف يعني يردوا لأن بعد عندنا يطولي بعماركم حالات أخرى، وعندنا الاتصال الهاتفي وعندنا البريد الإلكتروني، ف
يعني بنرد نتواصل معاكم أكيد. يعني هذا اليوم هدفنا وهذا واجبنا في برنامج استوديو واحد أن نحن يتم التواصل معاكم إن شاء الله لو 10 مرات، ولكن يعني حفظا للحقوق مثل ما يقولون، والدور اللي يكون حتى في الانتظار. زائد يطول لي بأعماركم من يرسل لنا حالته مثلا اليوم الاثنين أو اليوم الثلاثة، يعطينا شوية فرصة ويعطي كذلك الجهة المعنية فرصتهم أنهم يعني يشوفون الحالة هذه، الفرصة اللي يعني المسموح بها أو المقدرة بتقديركم الطيب أنه ممكن أنه في خلال هالكم يوم أنهم يشوفون الملف ويفتحون الطلب ويشوفون مثلا الوضع ويدرسون الحالة وإلى آخره، حسب طبعا الموضوع والموقف اللي نحن قاعدين نتكلم فيه. طيب إن شاء الله اليوم عندنا يطول لي بأعماركم لقاءين اثنين. اللقاء الأول بإذن الله راح يكون بعد تقريبا 10 دقائق، راح نتكلم مع بنتكلم إن شاء الله عن الموضوع الآتي، ألا وهو بداية مع الأستاذ هزاع التميمي محلل رئيسي بيانات بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. بنتكلم كيف نصنع ذكريات تدوم من خلال اللعب في المساحات العامة بإذن الله، مثل نتكلم أول شيء شو هي المساحات العامة ولماذا يعتبر اللعب في هذه المساحات مهمة، وكذلك عن الذكريات اللي نباها تكون دائمة في ذكريات الطفل، وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح نتكلم فيها. أما الموضوع الآخر فبإذن الله راح يكون عن العلامة التغذوية تدعم المستهلك نحو خيارات صحية، وبنتكلم شو هي العلامة التغذوية وشو اللي يميز هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات الصحية، مع سعادة عبد الله المعيني المدير التنفيذي لمختبرات الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. إن شاء الله هذا اللقاء راح يكون الساعة 11 بإذن الله. طيب قبل الفاصل المستمعين ناخذ هذا الخبر. 100% مؤشر الصيد المستدام في أبوظبي. واصلت إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها نموذجا عالميا في الإدارة المستدامة للموارد البحرية بعد ما حافظ مؤشر الصيد المستدام على مستواه المثالي مسجلا 100%، في تأكيد على نجاح السياسات البيئية المتكاملة اللي تنفذها هيئة البيئة أبوظبي لإعادة بناء المخزون السمكي وحماية النظم البيئية البحرية، بما يدعم الأمن الغذائي ويضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. سجل مؤشر الإثراء الغذائي للمياه البحرية 85.5%، وهو ما يعكس استقرار البيئة البحرية وتحسن إنتاجيتها نتيجة برامج حماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي. يأتي هذا الإنجاز امتدادا للنجاح اللي حققته الإمارة خلال سنة 2025 عندما ارتفع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بعد أن كان لا يتجاوز 8% في عام 2018، في واحدة من أسرع عمليات تعافي المخزون السمكي على المستوى العالمي بفضل تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على البحث العلمي والبيانات الدقيقة والتشريعات الفاعلة والإدارة المستدامة لمصائد الأسماك. تستند جهود أبوظبي لتنفيذ برامج متقدمة لحماية الموائل البحرية المنتجة، شملت تأهيل البيئات الطبيعية واستعادة النظم البيئية الساحلية وتطوير حدائق أبوظبي المرجانية وإنزال مشدات بحرية لتوفير بيئات مناسبة لتكاثر الأسماك وزيادة وفرتها، إلى جانب تنفيذ برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك بهدف دعم المخزون السمكي وتعويض الفاقد الناتج عن الضغوط الطبيعية والصيد. بنكمل إن شاء الله مستمعينا وياكم، ولكن من بعد الفاصل.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم عبر أثير أبو ظبي أف أم. للتواصل على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. فاطمة عبر الاسم اس بنتواصل وياكم إن شاء الله. اللقاء جاهز؟ اللقاء جاهز؟ طيب مو مشكلة، إلى أن إن شاء الله يتم تنسيق المقابلة الأولى في حلقتنا اليوم مع الأستاذ الزاعة التميمي المحلل الرئيسي بيانات بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة للحديث عن كيف نصنع ذكريات تدوم من خلال اللعب في المساحات العامة. بناخذ هذا الخبر مستمعين الموارد البشرية، ترسيخ أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري في دولة الإمارات نموذج رائد في ترسيخ أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، اللي يشهد تطبيق هذه السياسة على مدار أكثر من عقدين من الزمن. كذلك تقول وزارة الموارد البشرية والتوطين، يأتي تطبيق هذه السياسة ضمن منظومة متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف. ومدير مركز أبوظبي للصحة العامة للاتحاد، 1725 طفل يتلقون رعاية شاملة من سكينة. استقبل الخط الساخن سكينة للدعم النفسي في أبوظبي أكثر من 1725 طفل منذ إطلاقه، مقدما خدمات الدعم النفسي والمشورة المتخصصة على مدار الساعة ضمن بيئة آمنة وسرية في إطار منظومة متكاملة تضم أكثر من 143 منشأة متخصصة في خدمات الصحة النفسية على مستوى الإمارة، بما يعزز سرعة الوصول إلى الدعم النفسي في الوقت المناسب ويرسخ ثقافة طلب المساندة النفسية بين أفراد المجتمع. يقول الدكتور راشد السويدي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة للاتحاد، حياة الأطفال اليوم لا تقتصر لحظات التعلم والاكتشاف على المدرسة أو المنزل، بل تمتد إلى العالم الرقمي اللي أصبح جزء من تفاصيل يومهم. وبينما يفتح هذا العالم آفاق واسعة للمعرفة والإبداع والتواصل، فإنه يفرض أيضا تحديات جديدة تجعل من تعزيز الصحة النفسية للأطفال ضرورة أساسية لدعم نموهم ورفاههم وتمكينهم من الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة. ولا يخفى على أحد مستمعينا مدى أهمية الصحة النفسية على الطفل والكبير والصغير ومن ما يكون وبأي فئة عمرية أنت كنت، لابد من الالتفات إلى الاهتمام بالصحة النفسية، لا سيما طبعا الطفل أكثر وسن المراهقة أكثر وأكثر، يعني يحتاجون الالتفات إلى الدعم النفسي وتعزيز هذا الأمر في نفوسهم وثقافة المساندة النفسية وثقافة الصحة النفسية عند الجميع لما لها من أهمية على الجميع. معنا مستمعينا هاتفيا الأستاذ هزاع التميمي محلل رئيسي بيانات بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا مرحبا بك، نورت برنامج استوديو واحد.
1: الله يطول عمرك، مشكورين على الاستضافة.
0: الشكر لك طول بعمرك على استقبالك واستجابتك لدعوتنا في برنامج استوديو واحد. يطول بعمرك، اليوم احنا ان شاء الله حديثنا عن كيف نصنع ذكريات تدوم من خلال اللعب في المساحات العامة. بنتكلم بداية شو هي المساحات العامة، شو نقصد في المساحات العامة؟ هل نقصد مثلا الحدائق، المساحات الخارجية، ولا شو المقصود في تفصيلها؟
1: يا مرحبا بك، أول شيء شكرا أنكم حطيتوا أو سلطتوا الضوء على هذا الموضوع بسبب أهميته وسبب أهمية المجتمع والبيئة والمدينة ككل في تشكيل الطفل وتشكيل أهم مراحل حياته.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمساحات العامة، المساحات العامة لها تعريف عام يعني حتى أكاديمي، أن المساحات العامة هي أماكن مساحات مشتركة ومتاحة لجميع أفراد المجتمع.

0: التخيل، التصور، التواصل مع الطبيعة. اليوم يقدر يتعرف على الطبيعة، يقدر ينمي مهاراته، يقدر يقوي مهارات التواصل اليوم عنده. نعم. فهذا نفسه يكون قوة مجتمعية أو قوة اجتماعية عند الطفل. فهذا فارت بسيط أو هذا جزء بسيط في تطور الطفل.
1: جميل. لو نتكلم، احنا نتكلم عن الذكريات اللي تدوم، شو علاقة اللعب بالذكريات اللي يصنعها الطفل مع أسرته؟ شو الربط من بينهم؟
0: الله، اليوم احنا ما نبغى نتكلم بصيغة رسمية، نتكلم باللغة اللي يفهمها الجميع.
1: نعم.
0: أحلى ذكريات وأجمل ذكريات بنيناها في لحظة لعب في ميلس مع أخو كبير، مع خال، مع عم.
1: نعم.
0: مع حتى الوالد في ميلس معنا التكي فيه، سوينا فيه حصن صغير.
1: نعم.
0: فاليوم إذا كان التجول واللعب اللي فيه أهمية، اللي فيه فائدة، اللي فيه تواصل، مو باللعب اللي أنا اليوم قاعد، أنا طفل عمري 5 سنوات قاعد مع أبويا وفي الساعتين اللي أنا يالس فيها ويالس على التليفون، ولكن ما في لعب، ما صنعت ذكرى بيني وبينه، أما صنعت ذكرى ذاتية.
1: نعم.
0: واليوم خصة احنا في عصر تطور وتليفونات وشاشات في الأطفال، خصة في هذه المرحلة أسهل عرض أنهم يشوفون عالم رقمي مش موجود في الطبيعة، فهم يظهرون للطبيعة ويتواصلون مع الناس، يحاولون يلعبون في الأماكن العامة، هذه يشوفون اللعب صعب.
1: نعم.
0: فالطفل يكون مقيد.
1: جميل. كيف تستطيع الأسرة تحويل زيارة عادية إلى الحديقة أو المساحات العامة اللي نتكلم عنها إلى وقت نوعي مع أطفالها؟
0: أولا نفس ما قلنا، اليوم أنت كأسرة أي وقت نوعي، أي وقت مفيد يكون فيه اهتمام ويكون فيه تركيز. اليوم أنا لما أقعد حتى مع واحد كبير سن، لما أقعد معه وهو منشغل بتليفونه، معناته أن هذا مش كان لي الوقت أو مخصص لي الوقت اللي هو مناسب أو هو لي أنا فقط.
1: نعم.
0: فاليوم الطفل يشوف نفس الشيء في والديه، يعني يشوف نفس الشيء في أسرته. مو بلازم اليوم أنا أكون في مساحة عامة ولا أكون في مكان أن أنا قاعد مع الطفل ساعتين كاملات وأقول أنا والله قضيت وقت نوعي مع الطفل. الوقت النوعي هو الوقت اللي فيه تركيز، اللي فيه تواصل خلال الفترة هذه كلها، لو 20 دقيقة تكون بتركيز وتواصل مباشر أفضل من ساعتين أنت قاعد فيها على تليفون ولا منشغل فيها أشغالك ولا حتى مخك ما يكون مع الطفل أو مع أسرك.
1: جميل. إنزين، لو نتكلم وننتقل يطول لي بعمرك عن الأجواء، إحنا الحين مثلا في فصل الصيف، الأجواء الحارة هذه، هل ما زالت هناك فرص للعب وقضاء وقت عائلي خارج المنزل؟
0: نعم. اليوم احنا الحمد لله في بيئة في الإمارات، بيئة توفر بيئة جميلة في الصيف وفي الشتاء. صحيح عندنا أوقات في الصيف جدا حارة وما ينصح فيها أن الواحد أصلا يطلع فيها، خاصة في أوقات الرطوبة العالية، ولكن احنا لما نقول الصيف عندنا تراه 3 شهور أو شهرين، وشهر أصلا بينهن هذا اللي فيه رطوبة، فالواحد يطلع، الواحد يستغل، الواحد حتى اليوم يقول أنا أقدر أروح البحر، أقدر أروح الشاطئ، وأيضا عندنا مساحات عامة وفرتها الدولة والإمارة بالأخص في داخلية ومش خارجية. فاليوم نفس المواصفات المساحات العامة اللي موجودة خارج المنزل ممكن أو خارج البيوت أو خارج المنشآت المغلقة تكون أيضا نفس مولات، تكون مفتوحة للجميع في مساحات أصلا هذه موفرة للجميع من غير ما تدفع فيها أي مبلغ.
1: نعم. ختاما أستاذ هزاع، كثير من الأطفال لما يطلعون مثلا مع الأسر يطلبون مثل ما تعرف الآيبادات وغيرها من الأشياء الإلكترونية، كيف يمكن أن تساعد المساحات العامة في تقليل وقت الشاشة؟
0: اليوم الطفل، أنا أب يا أخويا، فأشوف ولدي يوم أنه مثلا يجلس وياي، إذا أنا كنت مشغول في جلستي وياه ما بيفضل أنه يروح يشوف شاشة. ترى الأطفال إحنا مرآة لأطفالنا، فهم يشوفونك أنت على تليفون، يشوفونك على شاشات، فيشوف أن هذا الوقت الأفضل. من يتعرف على الطبيعة، من يتعرف على الدراجات، الدراجات الهوائية، الحركة، الألعاب، ما في شيء نفس الطبيعة يساوي عند الطفل، قصة في طفل عنده حب الاستكشاف، هذه فطرة عنده.
1: نعم.
0: فإنه يشوف هذا الشيء موجود، صدقني بيبتعد عن الشاشات، وإذا خلينا الحياة الطبيعية الخارجية أمتع فأيضا بميل لها، مش معناته أن احنا نستغني عن الشاشات، نستغني عن التكنولوجيا ونرجعهم إلى زمن متخلف، ولكن أنهم يكونوا مواكبين العصر هذا، وأيضا ما ينسون أساسهم بحكم أنه أساس طبيعي أو حجر أساسي لنموهم في هذه المرحلة.
1: الله يقويك.

0: يعطيكم الصحة والعافية الأستاذ هزاع التميمي، محلل رئيسي بيانات بقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة. شكرا لك، يطول بعمرك.
1: مشكورين لوقتكم وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا شكرا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
11: استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الإنستغرام.
12: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي إف إم.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما من برنامج استوديو واحد ومن أرض الخير والبركة دولة الإمارات العربية المتحدة على 6005512222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على استوديو 1@admn.ae. طيب تواصلوا معاي، شكرا لكم جميعا. نافس أتوقع كذي، يعني أتوقع المسج بهالطريقة، تواصلوا معاي بخصوص نافس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يطول لي بعماركم. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، الموضوع بإيجاز الاسم ورقم الهاتف للضرورة حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله. التواصل الهاتفي على 6551222، الرسائل النصية 3544، تكتب الاسم الموضوع ورقم التليفون. الإيميل كذلك نفس الشيء على studio1 بالرقم studio1@admn.ae، ونشوف إن شاء الله موضوعك وبإذن الله أن الأمور دائما طيبة. طيب مسار العمل الحكومي الاستراتيجي يعزز جاهزية تفعيل الذكاء الاصطناعي المساعد ودعم صناعة القرار. نظمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل مسار العمل الحكومي الاستراتيجي بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي بهدف توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني اللي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. يعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، يختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل. مدير مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية للاتحاد 200 جهة مستفيدة من منظومة الاقتصاد الفضائي الإماراتي، أكد المهندس أحمد الدرعي مدير مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية في وكالة الإمارات للفضاء أن المبادرة نجحت في استقطاب أكثر من 200 جهة من الشركات والأفراد مستفيدة من البرامج والخدمات اللي أطلقتها الوكالة بهدف دعم نمو القطاع الفضائي الوطني وتعزيز تنافسيته، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في توسيع أعمالها وتسريع نموها. كذلك الموارد البشرية مستمعين 3 وسائل للتأكد من صحة عروض العمل. حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من عروض العمل الوهمية داعية الباحثين عن عمل سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل. أكدت الوزارة أن على صاحب العمل استخراء أو استخدام نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة واللي يحمل رقم متسلسل الباركود يتيح التحقق من صحته عبر موقع الوزارة أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال 6590000، مطالبة بالحرص على التحقق من صحة العروض قبل استكمال إجراءات التوظيف. نعم، تفصيلا مستمعينا أوضحت أنه يمكن التحقق من صحة عروض العمل عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع العروض المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلات. نبهت الوزارة إلى أن الباحث عن عمل قد يتلقى رسائل تطلب منه دفع رسوم أو تحويل أموال أو مشاركة بيانات الشخصية أو المصرفية مقابل الحصول على فرصة عمل أو استكمال إجراءات التوظيف. أكدت الوزارة أن عروض العمل المقدمة من المنشأة إلى العامل تكون عبر نماذج بداية معتمدة في نظام الوزارة. يشكل عرض العمل الخطوة الأولى لإقامة علاقة العمل، حيث يتلقى العامل سواء المراد استخدامه من خارج الدولة أو داخلها هذا العرض من قبل صاحب العمل، متضمن وصف شامل لحقوق وواجبات كلا الطرفين وشروط وظروف العمل. وبموافقة العامل على العرض الذي يتلقى يكون على صاحب العمل استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار تصريح العمل، وغيرها طبعا من التفاصيل، ولكن في مضمونها مستمعينا هو الحرص على التأكد بداية قبل يعني دخول المواقع الإلكترونية أو تحويل مثلا البيانات الشخصية أو غيرها من الأمور المتعلقة فيك أنت كشخص. التنويهات دائما والتنبيهات مستمعين احنا نلاحظها دائما من الجهات الحكومية مشكورة، ومن حكومة دولة الإمارات، في أن دائما يكون المجتمع شعب دولة الإمارات واعي لما يحصل من حوله، وكذلك بعض الأمور الوهمية التي قد تكون سواء عرض عمل، سواء من خلال يطول بأعماركم المواقف، الباركنات، دفع الرسوم، دفع المخالفات، غيرها من الأمور مثلا فيما يتعلق بالمرور أو غيرها من الأشياء كذلك، وهي كثيرة ولا تعد. ولكن احنا نكون واعين ولا نتطرق على طول أو نندفع في أن نحن نستجيب لهذه الروابط وندخلها ونحط معلوماتنا فيها أو نحول مثلا مبلغ معين أو نحط مثلا معلوماتنا البنكية. لابد أن نحن نكون واعين إلى هذا الأمر، ولابد أن نحن نكون يعني عارفين الوضع بشكل عام، ونكون يعني شوية متريثين في استقبالنا لأمثال هذه المسجات أو الرسائل أو غيرها من الأمور. حتى وإن كنت أنت اللي طالب الشيء، حتى ولو كنت أنت اللي مقدم الطلب على أمر معين، تأكد مثلا من صحة الموقع اللي أنت دخلته، مش مثلا فقط بمجرد كتابتك لاسم الموقع تدخل مثلا الرابط بأن هذا الرابط هو صحيح، قد يكون لا. فلابد أنك أنت تكون واعي وعارف مثلا هل الموقع هذا هو فعلا الموقع الرسمي ولا موقع مزيف له. كيف مثلا أكون فاهم في هذه الأمور؟ مشكلتنا نحن مستمعين يعني الإنسان بشكل عام دائما يستبعد نفسه من الأمور السيئة اللي قد تكون وقد تحصل، دائما يحط نفسه أنه لا مش أنا. وهذه لها سبحان الله نظريات يعني دماغية عقلية، بأني أنا دائما أستبعد نفسي من أني أنا أكون في هذا الموقف، كأني أنا يعني مميز من بينهم، أني أنا لا مستحيل أنا أكون في هذا الموقف في يوم ما، وهو وارد الحصول وهو وارد الحدوث. عشان شي دائما تلقى مثلا يعني الإنسان مثلا يدخل في مثلا بعض الأشياء التي قد تضره وقد يعني تسيء مثلا في صحته النفسية أو الجسدية، أو قد مثلا يصاب بمرض بعيد الشر أو حتى للوفاة، مثلا السرعة الزايدة في السيارات أو الدراجات أو غيرها في الشوارع. ليش؟ لأنه مسبقا حاط في باله أن أنا لا ما راح يصيبني، أو مثلا بعيد الشر ما راح أصاب بحادث، أو مثلا ما راح تكون نهايتي مثلا اليوم من خلال مثلا حادث مروري، فيستبعد هذه الأمور، فالثقة عنده مش 100% 1000%، فياخذ راحته ويوصل لمرحلة الخطورة واللي قد تسبب له بعض الأشياء. ولو ترجع وبعدها مثلا إذا الله كتب له عمر وتقعد معاه وتسولف معاه يقولك والله ما توقعت، ما هو لأن الإنسان ما يتوقع لنفسه الشر غالبا وفي كثير من الأحيان. الذكي الفطن الموازن والمتوازن هو اللي يحط دائما نفسه في الوسط ويوازن، مثل ما أني أنا قابل، أنا في دنيا قابل للشر وللخير، قابل للزين، قابل للصحة وقابل للمرض، هي حياة متوازنة سبحان الله. فلما نحن نقول مثلا مثل ما أن أنا ممكنني أنا أطلع منها، ممكنني أنا أدخل فيها، ممكنني أنا مثلا اليوم أنا كيف أوازن، لأن أنا قد أكون مثلا تسأل مدخن، ما يحط في باله المدخن أنه ممكن قد يصاب مثلا في رأى أو مثلا يصاب ببعض الأمراض بعيد الشر عنا وعنكم. ليش؟ لأنه دماغيا قاعد يرفض هذه الفكرة، هو يشوف مثلا حتى لو مثلا قدامه مدخن وطاح مريض تلقاه وايد يسأله، يبي يحاول يطلع العلة في أمر آخر غير التدخين، يبي يربط المرض اللي هو أصابه في شيء آخر غير التدخين. لو مثلا السمنة تلقى مثلا الثاني طاح بسبب السمنة، يجيك الثاني يحاول يسأله أسئلة مثلا تفصيلية حتى يعني يستبعد أمر السمنة من موضوع المرض، لأن يبقى يستبعد نفسه من هذا الأمر اللي هو فيه. مستمعينا احنا معانا هاتفيا لقاء مع سعادة عبد الله المعيني المدير التنفيذي لمختبرات الفحص المركزي بمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة. حياك الله سعادتك.
1: يا أهلا وسهلا، حيا الله أحمد، كيف الحال؟
0: الله يسلمكم ويعافيكم، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله يسلمك، نوركم
0: نور. يطول لي بعمرك. اليوم احنا ان شاء الله حديثنا عن مبادرة العلامة التغذوية. لو نتكلم بداية، شو هي العلامة التغذوية وليش أطلقها مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة؟
1: الحين العلامة التغذوية هي عبارة عن لغة مرئية يفهمها المستهلك بشكل سهل بشكل سريع.
0: نعم.
1: فبدل ما يوقف المستهلك اليوم أمامه عبوة غذائية وفيها أرقام، وبعض الأحيان الأرقام بشكل يعني صعب إن الواحد يقراها.
0: نعم.
1: هناك أنظمة العلامة التغذوية اللي يخلي المستهلك بشكل سريع يعرف التصنيف الغذائي للمنتج سواء بالألوان أو الحروف. هناك عدة أنواع من العلامات التغذوية، كل العلامات التغذوية هدفها مساعدة المستهلك على اتخاذ قرار غذائي أفضل لنفسه طبعا ولأسرته. في أبو ظبي طبعا، وانطلاقا من رؤية حكومة أبو ظبي الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، أطلقنا في مجلس أبو ظبي للجودة المطابقة وبالتعاون مع شركائنا العلامة التغذوية اللي سميناها نيوتري مارك. العلامة هذه المعتمدة في أبو ظبي تعتمد على تصنيف المنتج الغذائي عبر فئات من ألوان، من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، وحروف 5 حروف باللغة الإنجليزية طبعا، الحرف الـ A B C D E. طبعا المستهلك بشكل عام يعرف ان اللون الاخضر افضل من اللون الاحمر.
0: نعم.
1: يعني هذا الدارج.
0: صحيح.
1: والاي طبعا افضل من الاي. اتمنى ونسعى ان العلامه هذه تكون احد الادوات اللي تساعد المستهلك انه ياخذ قرار غذائي واعي، وكذلك ان نشجع الشركات والمصنعين ومنتجين المواد الغذائيه على تطوير منتجاتهم على اساس تخلي منتجاتهم اكثر صحه.
0: نعم. شو اللي يميز هذه المبادرة يطول لي بعمرك عن غيرها من المبادرات الصحية؟
1: والحمد لله الحين الجهات الحكومية في أبو ظبي كلها تشتغل مع بعضها البعض على أساس أن المبادرات الصحية كلها تكمل بعضها البعض وتهدف إلى رفع جودة الحياة عندنا في أبو ظبي. فيما يتعلق بالعلامة التغذوية النيوتري مارك، أهم ما يميز هاي المبادرة غير أنها تهدف إلى توعية المستهلك على اختيار أغذية صحية، هي تساهم بتغيير بيئة اتخاذ القرار نفسها. فالمستهلك اليوم ما يحتاج أن يكون مختص بالأمور الغذائية حتى يختار يعني المنتج الأنسب له، يكفي أن يشوف التصنيف الغذائي للمنتج على أساس أنه يقارن ما بين المنتجات المتشابهة ويختار الأفضل له ولها له. طبعا بنفس الوقت أن المبادرة هذه تشجع الشركات على تطوير منتجاتها بشكل أكثر ابتكارا وتحسين تركيباتها الغذائية على أساس تحصل على منتجات أو تصنيف أعلى، وهذا اللي يخلق المنافسة الإيجابية اللي تساهم في مصلحة الجميع.
0: نعم. هل تشوفون يطول بعمرك أن المبادرة بدأت نتائجها الملموسة حتى الآن وحققتها؟
1: والله الحمد لله، يعني على الرغم من أن المبادرة لين الحين يعني هي اختيارية، أن الشركات بدأت تحط العلامة التغذوية بشكل يعني بشكل واضح على منتجاتها كملصق على منتجاتها. عندنا حاليا أكثر عن 3500 منتج مسجل عندنا في البرنامج، وإن شاء الله قبل نهاية السنة بنوصل يعني المستهدف بنوصل أكثر عن 10,000 منتج. غير عن أن كثير من المستهلكين شاركونا في الأنشطة التوعوية اللي قمنا فيها في تقريبا مختلف المراكز التجارية في إمارة أبو ظبي بشكل عام، سواء في أبو ظبي العين ولا منطقة الظفرة. غير عن أن تعاوننا مع دار التمكين الحكومي ومنصة تم، وأطلقنا تطبيق العلامة التغذوية على منصة تم، ومن بداية إطلاقنا للتطبيق أكثر عن 20,000 شخص بدأ يستخدم العلامة بشكل دوري على أساس أن يتأكد من

0: تصنيف المنتج اللي يشتريه.
1: نعم، دور الشركات والمحلات التجارية في إنجاح هذه المبادرة؟
0: طبعا المبادرة هاي ما بتنجح لولا شراكة إيجابية ما بين جميع يعني الجهات المتعاملة، سواء الجهات الحكومية من مكان والشركات والتجارية من مكان ثاني. الشركات المصنعة اليوم بدأت تتبنى العلامة التغذوية نيوتري مارك، وبدأت يعني كثير من الشركات بدأت حتى تحسن من تركيبات منتجاتها على أساس تحصل على تصنيف أفضل. منافة البيع بدأت تحط المنتجات الحافظة على العلامة في أماكن سهلة أنها توصل للمستهلك على أساس يأخذ القرار الغذائي السهل. طبعا في النهاية الكل قاعد يشتغل مع بعض البعض على أساس أن ننجح بالمبادرة هذه.
1: نعم، ورؤيتكم للمرحلة القادمة بإذن الله؟
0: إن شاء الله العلامة التغذوية حتى يتم تبنيها على مستوى الدولة، مستوى دولة الإمارات، وأن العلامة تكون جزء روتيني من تجربة التسوق. طبعا لما العلامة تنتشر بشكل كبير في المحلات التجارية، فنتمنى أن المستهلك أول ما يروح يشتري من سوبر ماركت ولا الهايبر ماركت أنه يختار المنتج اللي ذات التصنيف الأعلى على أساس أن نعزز من استخدام العلامة. ونتمنى بعد كذلك أن الشركات أكثر تبدأ، يعني شركات أكثر تبدأ تعيد تركيب منتجاتها وعلى أساس تحصل على منتج تصنيف أعلى. ومثل ما قلنا يعني نيوتري مارك ما نبغى نقيسها بعدد المنتجات المسجلة معانا، بل بمدى مساهمة العلامة هذه في بناء مجتمع أكثر صحة إن شاء الله.
1: نعم، وشو رسالتكم الختامية يطول لي بعمرك اللي توجهونها للمستهلك؟
0: والله أهم رسالة أن اهتم بصحتك وصحة أفراد أسرتك، ونحن من خلالنا يعني نحاول أن نساعدك أنك تأخذ قرار سليم عند اختيارك للمنتج الغذائي. يعني لا تخلي قرارك عشوائي، فإذا المنتج عليه العلامة التغذوية ابني قرارك على تصنيف المنتج. إذا المنتج مش عليه العلامة التغذوية، من خلال منصة تم وتطبيق تم أو تطبيق العلامة التغذوية على منصة تم، حاول أنك تشوف المنتج اللي أفضل لك ولأهلك. صحتك وصحة أسرتك طبعا تستحق أنك تأخذ ثانيتين على أساس تعرف القيمة الغذائية للمنتج.
1: سعادة عبد الله المعيني المدير التنفيذي لمختبرات الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، شكرا جزيلا لك.
0: مشكورين وما قصرتوا على استضافتي.

تبدأ الحكاية دائما بصورة تبدو عادية. سيارة متوقفة لدقائق وصاحبها يقول في نفسه لن أتأخر، إنها دقائق فقط. لكن ما لا يرى بالعين أن تلك الدقائق تحت شمس الصيف قد تغير كل شيء. داخل المركبة لا يحتاج الهواء إلى وقت طويل حتى يتحول إلى فرن مغلق، وطفل صغير قد لا يستطيع التعبير عما يشعر به ولا يستطيع أن يقدر الزمن.

0: سيجد نفسه أمام خطر وصمت نهايته وخيمة. في المقاعد الخلفية أو في مقصورة المركبة بشكل عام، قد ننسى بطارية أو شاحنا متنقلا أو عطرا، مواد تبدو مألوفة في حياتنا اليومية، لكنها مع الحرارة المرتفعة قد تتحول إلى مصدر اشتعال أو انفجار مهددة المركبة ومن حولها. اللافت أن معظم هذه الحوادث لا تبدأ بإهمال متعمد، بل بثقة زائدة وعبارة من نوع سأعود بعد قليل. لكن الشمس لا تنتظر والحرارة لا تفرق بين دقيقة وأخرى، لذلك قبل أن تغادر مركبتك ألقي نظرة أخيرة وتأكد أن لم يبقى هناك ما قد يحمل في داخله خطرا مؤجلا أو قد يحملك الندم. أبسط عادة قد تنقذ حياة، وأقصر لحظة انتباه قد تمنع خسارة لا يمكن تعويضها. وفي الصيف تبدأ السلامة من عادة صغيرة لكنها تصنع فرقا كبيرا. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: استوديو واحد،
0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نشوف ما استجد من الرسائل النصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار لهيئة البيئة والسلامة الغذائية حول تصنيف مزرعتي، رقم البطاقة كذا، من صغار المزارعين إلى كبار المزارعين للموسم الزراعي 2026، علما أن المزرعة كانت تصنيفها من صغار المزارعين دون معرفتي للسبب. طيب وهزع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع عند الإسكان ورحت لهم 4 مرات بخصوص تغير نوع القرض من مسترد إلى آجل السداد فقط، واتصلت على 800 35، ما حد يرد. أبو حمدان، إن شاء الله يا أبو حمدان بنتواصل وياك إن شاء الله. طيب نشوف، تمكين المجتمع تدعو للانضمام إلى رواد الأعمال للأسر الإماراتية. دعت وزارة تمكين المجتمع رواد الأعمال من الأسر الإماراتية إلى الانضمام إلى الدفعة الثالثة من برنامج رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في إمارة عجمان، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الإماراتية ودعم أصحاب المشاريع والأفكار الريادية للوصول إلى مشاريع إنتاجية مستدامة وقادرة على المنافسة، وحملة توعوية ورقابية على صالات الألعاب والتسلية في أبوظبي. تحت شعار صيفنا آمن، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية ورقابية شاملة استهدفت صالات الألعاب والتسلية والعاملين فيها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة العامة ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في المنشآت الترفيهية، لا سيما خلال موسم الصيف اللي يشهد إقبال متزايد من الأطفال والعائلات على هذه المرافق. شملت الحملة صالات الألعاب الإلكترونية والتسلية في الأماكن المغلقة، بما في ذلك الصالات الموجودة داخل مراكز التسوق وخارجها، حيث نفذ مفتشين البلدية مسح ميداني وحملات تفتيش مكثفة للتحقق من التزام المنشآت بالدليل الإرشادي المعتمد والشروط الصحية المتعلقة بالنظافة العامة وعمليات التعقيم والتنظيف والتطهير الدوري للألعاب والأجهزة والأسطح المستخدمة من قبل الجمهور. ركزت الحملة على توعية أصحاب الصالات والعاملين فيها بأهمية الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الترفيهية لما لها من دور محوري في ضمان سلامة المستخدمين والحد من المخاطر المحتملة، إلى جانب التأكيد على ضرورة المحافظة على بيئة صحية وآمنة داخل هذه المنشآت، بما يعزز ثقة مرتاديها ويوفر تجربة ترفيهية مطمئنة لجميع أفراد المجتمع. طيب، الأرشيف وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يبحثان التعاون المعرفي. عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية لقاء افتراضي مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في إطار مقارنة معيارية جمعت المختصين في البحوث والخدمات المعرفية من الجانبين بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والنشر والخدمات اللغوية والمعرفية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المعرفية. واستعرض الجانبين فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير العمل المؤسسي ويرسخ الشراكة في المجالات المعرفية ذات الاهتمام المشترك. طيب، الإمارات إجراءات تنظيمية ومبادرات إنسانية لحماية العمال من حرارة الصيف. تتحول حماية العمال من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في دولة الإمارات إلى منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية والمجتمع من خلال إجراءات ومبادرات تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة والحد من آثار الإجهاد الحراري على العاملين في الوظائف الميدانية، بما يعكس ترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والحرص على سلامة العمال ورفاهيتهم. تتكامل هذه الجهود بين الإجراءات التنظيمية والبرامج الإنسانية. تتنوع المبادرات الصيفية خلال سنة 2026 تشمل توفير الاستراحات المكيفة وتقديم المياه والمشروبات الباردة والوجبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات الوقاية والحملات التوعوية بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، بما يضمن وصول الدعم إلى العمال
في مواقع عملهم ومساكنهم. تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل، واللي تتضمن حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، إلى جانب توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة ومجهزة بوسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. مستمرين وياكم إن شاء الله مستمعينا، ولكن من بعد الفاصل.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة في برنامج استوديو واحد، ومكملين وياكم. أكيد التواصل يكون على 600-551-222، والرسالة النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم الطلب، الله ييسر أموركم يا رب. آمين يا رب وإياكم. طيب، الرسالة النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني، أكيد تقدرون ترسلونه حتى من بعد انتهاء حلقاتنا في برنامج استوديو واحد، العصر، المساء، أي وقت تحبون ترسلون الموضوع مع الاسم مع رقم الهاتف، ويتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت آخر. أما بالنسبة للتواصل الهاتفي، هو محصور في وقت البرنامج، لو هو من الاثنين الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. ممكن ما نختم به حلقتنا مستمعينا، هو خبر مكتب المؤسس يعلن عن 7 قيم شكلت نهج مؤسس الدولة لتبقى مرجعا للأجيال الحالية والمستقبلية. أصدر مكتب المؤسس مجموعة من 7 قيم محورية جسدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون مرجعا ملهما ومصدرا دائما لتوجيه الأجيال الحالية والمستقبلية. يهدف المكتب من خلال الإعلان عن هذه المجموعة من القيم إلى توفير إطار مرجعي عملي وموثوق يمكن الأفراد والمؤسسات من التعرف إلى حياة وإرث مؤسس الدولة وتناولهم، بما يضمن الدقة التاريخية ويعكس أصالة الإرث الثقافي ويعزز فهم أعمق للقيم اللي شكلت نهجها القيادي ومسيرة بناء الدولة. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة. تحية طاقم العمل أحمد العبيد لي كوثر أحمد سارة بالرباع، نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد، في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabudhabi.com.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.

0: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
1: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسهالي لكن نبيات شعري ما تويد.
3: بوظبي اف ام.
4: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عدق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: خليك قريب وخليك على موجة بوظبي FM.

والعالي عليك كيفك بالشعر ها تعبنا هواي لما ما ظفرناه هو العالي عليك كيفك بالشعر ها تعبنا هواي لما ما ظفرناه اجى ليل ومشى ليل ونطرنا اجى ليل ومشى ليل ونطرنا هو العالي دخلش عدك وياه هو العالي

حمارك المن غيرت الثوب الاسود والمن حاط الحمر على الخد المن حاط الحمر على الخد.

بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي هوى العالي تخذ نتلو بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 دي سي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026 متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية مدعومة بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة، ويوفر منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول وحتى 3 سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. أكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدماً في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي مفتوح ويشهد عبور عدد كبير من السفن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات للأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجمات حمل طهران مسؤوليتها، وذلك كشرط لأي مفاوضات مستقبلية. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب البلاد ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحة، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الموجزة المحلية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تعزية إلى فخامة ثون غلون سيسولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي سايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلام إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راح.

0: راحت كلها.
1: لا إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أنور قرقاش يؤكد لا يمكن استمرار حالة اللاسلم في المنطقة إلى ما لا نهاية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألاماي هلينا رئيس وزراء جمهورية تشاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تعزية إلى فخامة ثون غلون سيسولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي سايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي الدكتور سونساي سيفاندورون رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة يجب أن تبنى على أسس راسخة، موضحا لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. وخلص إلى تحديد الغاية من هذا المسار بقوله إن الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية. ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسة لدعم الشباب، حيث أطلق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال وبرنامج المستشارين الماليين الشباب في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، إذ أطلق مركز الشباب العربي مجموعة من المبادرات النوعية من بينها هاكاثون الشباب العربي وسوق مشاريع الشباب العربي وحلول شبابية وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة إلى جانب منصة فرص الشباب العربي التي أطلقت عام 2018.
0: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميلة حنان الخليفي.
3: أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. أكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدماً في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي مفتوح ويشهد عبور عدد كبير من السفن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات للأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجمات حمل طهران مسؤوليتها، وذلك كشرط لأي مفاوضات مستقبلية. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب البلاد ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحاً، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أنور قرقاش يؤكد لا يمكن استمرار حالة اللاسلم في المنطقة إلى ما لا نهاية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: ترى سمعوني وردوا وراي. طيب أقول أنا بالضبط.
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي جملة.

مهما ذقت من حبك انساك كيف انسى انا حبك لو ذقت مهما ذقت من حبك انساك كيف انسى انا

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تعزية إلى فخامة ثون غلون سيسولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي تايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلام إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: الخير أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين،
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. أكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدماً في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي مفتوح ويشهد عبور عدد كبير من السفن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات للأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجمات حمل طهران مسؤوليتها، وذلك كشرط لأي مفاوضات مستقبلية. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب البلاد ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحة، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدموا لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا

للاستدامة والابتكار البيئي. أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 دي سي يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026 متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية مدعومة بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة، ويوفر منصة للمصنعين المحليين للتواصل مع الموردين المحتملين واستكشاف الحلول المبتكرة. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول وحتى الثالث من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البيوت.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي:
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار: عيسى الفلاسي. أداء: منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج: وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
11: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أنور قرقاش يؤكد لا يمكن استمرار حالة اللاسلم في المنطقة إلى ما لا نهاية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس دي بي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألاماي هلينا رئيس وزراء جمهورية تشاد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تعزية إلى فخامة ثون غلون سيسولث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي سايسون فون فوم فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي الدكتور سونساي سيفاندورون رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المنطقة لا يمكن أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة يجب أن تبنى على أسس راسخة، موضحا لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. وخلص إلى تحديد الغاية من هذا المسار بقوله إن الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية. ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسة لدعم الشباب، حيث أطلق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال وبرنامج المستشارين الماليين الشباب في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، إذ أطلق مركز الشباب العربي مجموعة من المبادرات النوعية من بينها هاكاثون الشباب العربي وسوق مشاريع الشباب العربي وحلول شبابية وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب

0: منصة فرص الشباب العربي التي أطلقت عام 2018.
1: وزارة الرياضة تطور خدماتها عبر مختبر الابتكار. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلي في الاستديو اليوم. أقول لك الكابتن ميلاد موسى، مساء الخير ميلاد.
2: مساء النور، مساء النور أميرة. بالفعل نظمت وزارة الرياضة مختبر الابتكار لاستعراض آليات تطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة بهدف تصميم خارطة طريق متكاملة للخدمات الرياضية التي تقدمها الوزارة وفق مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية.
1: نعم ميلاد، في هذه الأثناء هناك مواجهة من العيار الثقيل في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
2: بالفعل الجزيرة أمام امتحان قوي جدا أمام الاتحاد السعودي على استاد محمد بن زايد ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجديد، ورح يكون هو بمثابة تدشين الجزيرة للموسم الكروي الجديد. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق.
1: إن شاء الله يا رب.
2: حقق الدنماركي يوهانسن لاعب فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية فوزه الثاني في طواف البرتغال بعدما توج بلقب المرحلة الخامسة. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدعيم موقف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو الذي تطالب عدة اتحادات قارية برحيله على خلفية مشروعه المثير للجدل الذي أجهض والرامي إلى فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى. في أخبار الميركاتو، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني انتقال المدافع الدولي الأورغوياني أراوخو إلى صفوف الريدز على سبيل الإعارة. ختام رياضة مع خلف المرمى.
1: ميلاد، فيما يخص كأس العالم ما هي الإيرادات؟
2: طيب خلينا نقول جياني إنفانتينو اللي هو رئيس الفيفا قبل المونديال كان متوقع إيرادات 11 مليار. ليش أميرة؟ لأنه نحن بقطر كانت الإيرادات بين 7 إلى 8 مليار لما كان كأس العالم بقطر. طبعا هني بياخدوا دورة كل 3 سنوات، يعني من 2019 ل 2022 من 2023 ل 2026. ولكن لما زادوا عدد المنتخبات ب 2026 وصار عندنا 104 مباراة، تفاجأت الفيفا أنه كانوا متوقعين 11 مليار ولكن الرقم ارتفع ل 15 مليار. 15 مليار من وين هدول اجوا؟ طبعا طبعا من بيع التيكت، من الرعايات، من البث التلفزيوني وغيره. ولكن الرقم الصادم اللي أعلنت عنه الفيفا بشكل غير رسمي حسب الإحصائيات أنه حالة كأس العالم، حالة الشهر ونص اللي نحن عشناها حول العالم، حركت تقريبا أو أدخلت مصاري تقريبا أو نقود 80 مليار أو 80.1 مليار حول العالم.
1: رقم كبير
2: طبعا، بين إشغال فندقي ومطاعم وطيران ومواصلات ووظائف ومبيعات وغيرها. فعمليا حالة كأس العالم
1: معناها كانت في وقت مش يعني ما كان فيه استقرار
2: تماما، بس العالم كله كان مشغول فيها. لهيك نحن الفيفا ب 2026 كان عندنا 48 منتخب لأول مرة، لهيك الفيفا عم يدرس بكأس العالم 2030 إنه يزيدوا عدد المنتخبات كمان.
1: بتشجع منه؟
2: نتركها لحلقة تانية. بس ولكن بدي أقول أنه إذا هلأ الكأس العالم كان معنا 40 يوم، إذا زادوا عدد المنتخبات ممكن كأس العالم يروح معنا شهرين.
1: يعطيك العافية، شكرا ميلاد.
2: شكرا.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أنور قرقاش يؤكد لا يمكن استمرار حالة اللاسلم في المنطقة إلى ما لا نهاية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.

0: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه دوت اي اي والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
1: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
0: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة قلبك تظلم قلب ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها

تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بو

أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبوظبي أف أم. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي أف أم.

0: أسرتي. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
7: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
8: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
7: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
8: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
7: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
8: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
9: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأنه أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
10: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
7: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
8: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
10: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
7: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
2: أمنكم مسؤولية.

0: سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم، فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم،
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.